0: غلافي فلوس بزاف وحشم دلالك كغم النمزي
1: بلا مزيزي تغاف معاك
0: تكرا شمالها
1: حمد